0: أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
1: فخورين بالإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

0: مزاجي عالي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

تبدأ تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات اف ام، خلها دوم في بالك.
1: من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات، نروي القصة.
2: هناك مكان في هذا العالم قد يكون قرية في القارة الأفريقية أو مخيما في آسيا أو مدينة خرجت لتوها من الحرب أو مستشفى لا يملك من الأدوية ما يكفي ليوم آخر. في ذلك المكان لا أحد يسأل من أي دين أنت، ولا ما لونك، ولا ما موقفك. السؤال الوحيد، هل هناك من سيصل للمساعدة؟ هذه ليست قصة مساعدات بالمعنى التقليدي للكلمة، هذه قصة فلسفة كاملة تبدأ من سؤال بسيط: ماذا يعني أن تساعد إنسانا؟ هل تعطيه غذاء يكفيه لمدة أسبوع مثلا؟ أم تبني له مدرسة؟ هل المسألة تتعلق بالأدوية أم بإنشاء المستشفيات؟ هل تنقذه من كارثة اليوم أم أنك تساعده على ألا يصبح ضحية لكارثة أخرى في الغد؟ من هنا جاءت التجربة الإماراتية في المساعدات الإنسانية والإغاثية. في دولة الإمارات يبدو أن الإجابة كانت واضحة منذ البداية: أن تنقذ الإنسان ثم تساعده على أن يقف على قدميه من جديد. منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 بدأت قصة أخرى بالتوازي مع قصة بناء الدولة نفسها، قصة لم تكن حدودها الجغرافية هي مجرد حدودها السياسية. حتى عام 2014 كانت المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة وصلت إلى 178 دولة حول العالم. رقم يقول شيئاً مهماً، يقول أن المساعدات الإماراتية لم تكن مشروعاً موجهاً إلى منطقة واحدة ولا حتى إلى جغرافيا واحدة، بل إلى الإنسان حيثما كان. في فلسفة المساعدات الإماراتية هناك قاعدة تبدو بسيطة لكنها حاسمة: المساعدات لا ترتبط بالمواقف السياسية ولا بالمواقع الجغرافية، ولا تنظر للعرق أو اللون أو حتى الطائفة ولا الديانة. المعيار الأول هو تلبية احتياج الإنسان وبناء فرصة جديدة للحياة. هذا النهج ليس تفصيلاً، هو جزء من إرث قديم بدأ مع مؤسس الدولة، مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. بان الاتحاد جعل من مساعدة المحتاجين جزءاً من حضور دولة الإمارات في العالم، ولكن دعونا ننظر إلى ذلك بلغة الأرقام. كم يبلغ حجم هذا الدور الإنساني؟ وفق موقع البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات، قدمت الدولة خلال عام 2022 مساعدات خارجية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 12 مليار درهم. وفي ثلاث سنوات فقط، من 2020 حتى 2022، بلغت قيمة المساعدات الخارجية التراكمية أكثر من 34 مليار درهم. وفي عام 2022 وحده زادت قيمة المساعدات بنسبة 12% مقارنة بالعام الذي يسبقه 2021. تلك الأرقام تؤكد أن هذه الأموال لم تكن كلها في خانة الإغاثة الطارئة، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. دولة الإمارات تميز بين المساعدة التنموية والمساعدات الإنسانية والمساعدات الخيرية، ثلاثة مسارات لهدف واحد: ألا يكون الإنسان أسيرا للحاجة. دعونا نعود

إلى عام 2015. في عام واحد فقط قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بلغت أكثر من 32 مليار درهم. شارك في تقديمها 40 جهة مانحة إماراتية، ووصلت إلى 155 دولة. من بين هذه الدول 120 دولة كانت مؤهلة للحصول على المساعدة الإنمائية الرسمية، منها 43 دولة من البلدان المصنف الأقل نموا. هنا يتغير معنى الرقم. أكثر من 32 مليار درهم ليست مجرد أموال، هي أموال استثمرت في التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير النقل وتمكين النساء والفتيات ومكافحة الفقر ودعم الأطفال. في عام 2015 استحوذت المساعدات التنموية على 92% من إجمالي المساعدات الخارجية المدفوعة، أي أن الغالبية العظمى لم تكن استجابة لحظية، كانت استثماراً في المستقبل. المساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 2 مليار درهم، والمساعدات الخيرية وصلت إلى 429 مليون درهم. هنا تظهر الفكرة، الجهود الإغاثية تطفئ الحريق، لكن التنمية تحاول أن تمنع تكرار الكارثة. إذا أردنا أن نعرف أين ذهبت هذه المساعدات، دعونا ننظر إلى الخريطة. في عام 2015 كانت أفريقيا صاحبة النصيب الأكبر بمساعدات بلغت أكثر من 25 مليار درهم، ثم آسيا بأكثر من 6 مليارات درهم، تليها أوروبا والأمريكيتان وأوقيانوسيا ومناطق أخرى بما يزيد على 586 مليون درهم. قد نتساءل لماذا القارة السمراء؟ لأن التنمية في أفريقيا لا تبدأ دائما من مشروع ضخم، تبدأ من طريق، من المدارس أو مد شبكات المياه وإنشاء المراكز الصحية ومشاريع الطاقة ودعمها. لهذا حددت استراتيجية المساعدات الخارجية الإماراتية ما بين عام 2017 وحتى 2021 ثلاثة مجالات رئيسة للتنمية الدولية: حماية وتمكين المرأة، النقل والبنية التحتية الحضرية، التعاون الفني لتعزيز فعالية الأداء الحكومي. أي أن الفكرة الإغاثية تتجسد في هذه الرسالة: دعونا نبني شيئا يبقى معنا للمستقبل. لكن كيف تنسق دولة واحدة هذا الحجم من العمل الإنساني والإغاثي؟ في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، والهدف جمع خبرات الجهات الإماراتية العاملة في الاستجابة الإنسانية، تنسيق المساعدات، وبالتالي تعزيز التعاون، لأن العمل الإنساني حين يكبر يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى التنسيق والخبرة والسرعة وبناء الشراكات. هذه نقطة أساسية في التجربة الإماراتية، المساعدات لا تعمل وحدها بل من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية والشركاء على الأرض. والآن نترك الأرقام التاريخية ونرى إلى أين وصلت القصة حتى تاريخ قريب، نوفمبر عام 2025. في ذلك التاريخ أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم. وفق نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بما يزيد على أكثر من 1 مليار دولار. والأكثر دلالة أن هذا الرقم مثل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى الأمم المتحدة، والتي زادت على 20 مليار دولار. دولة الإمارات بعد الولايات

0: أما المستشفى العائم في العريش فقدم خدماته لأكثر من 21,000 حالة. في أواخر 2025 وصلت سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش تحمل أكثر من 7,300 طن من المساعدات. أرقام ضخمة، لكن خلف كل رقم هناك شيء آخر. هناك طفل يحتاج إلى غذاء، وأم تحتاج إلى الدواء، وعائلة تحتاج إلى خيمة للإيواء. ننتقل إلى جهود أخرى ميدانية. سريلانكا في ديسمبر عام 2025 تضرب الفيضانات والانهيارات الأرضية سريلانكا. أكثر من 1,000,000 شخص يتأثرون، 355 شخصا على الأقل يفقدون حياتهم، وأكثر من 366 في عدد المفقودين. دولة الإمارات لا تنتظر طويلا، فرق بحث وإنقاذ ومساعدات عاجلة ومستلزمات إيواء تتحرك. في 2 ديسمبر من ذلك العام أرسلت الإمارات فرقا متخصصة ومساعدات إغاثية تجاوزت 20 طنا. في 9 ديسمبر تغادر أولى شحنات جسر جوي جديد من دبي، ومعها قرار بنقل أكثر من 100 طن من المساعدات الإغاثية مجانا خلال 2 أسبوع. هنا تظهر قيمة أخرى، ليست قيمة ما نرسله بل سرعة الوصول، لأن المساعدات الإنسانية قد تفقد معناها إذا وصلت بعد فوات الأوان. إنجازات كثيرة على مستوى العالم من الصعب حصرها، ولكن تبقى الرسالة الإنسانية رسالة صادقة من دولة الإمارات. يقول مفادها: نحن معكم، لأن المساعدة حين تكون إنسانية تنقذ الحياة، وحين تكون تنموية تغير شكل الحياة للأفضل، وحين يجتمع الاثنان فإنها لا تبني إنسانا واحدا بل تبني فرصا جديدة لمجتمعات كاملة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد، 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
6: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

نقول صباح الخير، صباح الجمعة المباركة واليوم المبارك اللي تنزل فيه الرحمات. عسى يومكم سعيد بإذن الله. مستمعينا يسعد صباحكم بالخير. موجودين صحيين حلوين؟ يسعد صباحكم مستمعينا. أحيانا نسأل أو يك ولدك يسألك شو يعني مواطنة إيجابية أبويا أو ماما، شو يعني مواطنة إيجابية؟ يمكن نسألها للمدرس، سمعها من المدرس في الصف. يمكن نتخيل أحيانا أنها شيء كبير، المواطنة الإيجابية أنك تقدم مبادرة، تطوع، عمل استثنائي، موقف استثنائي. بس بقول لكم أن المواطنة الحقيقية تبدأ من أشياء وايد صغيرة. مثلا تمشي في الشارع تشوف علبة طايحة على الأرض، إذا تقدر تشيلها بأمان شلها وحطها في مكانها إذا حت الأذى على الطريق. تشوف شيء غلط لا تقول مو بعند باب بيتي مو بشغلي، لأن هذا بالضبط هو بيتك. بيتك الصغير ينتهي عند باب بيتك الكبير، وبيتك الكبير اسمه الإمارات. وإذا الموضوع أكبر منك أو يحتاج جهة مختصة، بلغ بلغ علشان يعود الوضع إلى حالته السليمة، ما تشوف الغلط وتسكت عنه. واليوم والله الحمد الجهات الحكومية نفسها فاتح لنا قنوات سهلة جدا للمشاركة أو الإبلاغ عن شيء شفته يحتاج تعديل، مثل منصة تم ومركز اتصال حكومة أبوظبي. وفي علم المدن في فكرة وايد مشهورة، تحبون القصص، اسمها النوافذ المكسورة. تدرون شو هاي النوافذ المكسورة وكيف ممكن تأثر

0: على المواطنة إيجابية؟ صح يا إدريس؟ النوافذ المكسورة سمعينا فكرتها ببساطة، وهي استوت في الواقع في أحد البلاد الأوروبية. فكرتها ببساطة، تخيل مبنى فيه نافذة انكسرت، نافذة واحدة بس انكسرت وتمت مكسورة، ومع مرور الوقت والأيام الناس شافوا أن النافذة المكسورة هذه ما تصلحت، قاموا كسروا النافذة العدالة والعدالة والعدالة، وبدوا يكتبوا بالجرافيتي على جدران المبنى، وبدت تسمى مبنى مهجور، مبنى عالي الخطورة، كله بدأ من نافذة واحدة بس مكسورة، ما حد تطوع إنه يصلحها. يعني شكل الإهمال نفسه ممكن يعطي إحساس بأن المكان ما حد يهتم فيه. طبعا هذا الجانب متعلق بيمكن أكثر بعلم الجريمة، ولكن أيضا له دور كبير في إذا بنضرب نظرية الإهمال، شيء اللي تخليه يخرب مرة ولا مرة وتخربه كله لأنه ما شفت حد اهتم فيه، هذا كله يصب في نفس القالب اللي نتكلم عنه اليوم. لكن نحن بناخذها من صورة وايد بسيطة، المكان اللي الناس تهتم وتعتني به يشجع الناس الآخرين على الاهتمام أيضا بنفس المكان. المواطنة مو بدايما شو قدمت لبلادي، المواطنة مجموعة كبيرة أو نقدر نقول باقة كبيرة فيها من كل الزهور. المواطنة الإيجابية أحيانا تخلينا نطرح السؤال الأجمل، شو الشيء الصغير اللي أقدر أسويه اليوم عشان أخلي بلادي أجمل مما وجدتها، تخلي المكان اللي أنت دخلته أجمل، يوم تطلع يكون أجمل. الوطن يبدأ من البيت لكن ما ينتهي عند باب البيت، لأنك لما تطلع من باب بيتك تدخل إلى باب بيتك الكبير، إلى بيتك الأكبر. إذا كنت في المدرسة اليوم، تدري شو هي المواطنة الإيجابية اللي ممكن تمارسها اليوم؟ أنك ما تشخبط على الديسك مالك، طاولتك طاولة، ما تخرب الكرسي اللي أنت قاعد عليه، ما تطيح اللوحات الإرشادية الموجودة في المدرسة، ولو شفت واحدة طايحة تقدر تعدلها عدلها، ما تقدر تعدلها أبلغ الشخص المعني أنه يعدلها وتابعه عدلها ولا ما عدلها، عشان يدري أنك مهتم، يدري أن هذا بيتك، لأن على أرضك على بلادك. يوم تمشي في الشارع، كنا نحن كبار عندنا شنط، عادي نحط التيشو ونحط الأغراض اللي خلصت في الشنطة، لي ما نحصل صندوق قمامة ونعق فيه أغراضنا، لكن ما نعقها في الشارع. تقدر تعق أنت أغراضك، الشيء خلصت شربت منه، كلينكس، أوراق، تعقها شي في البيت وتمشي، ها لك قاعدة مع ماما. بعدين نفس الشيء بيتك الكبير الإمارات، لا تخربش على الرشاش، تروح تخربش على الإدران، أفا أفا، لا أبدا لا تسوي هالحركة، ولو شفتها صورها ووجهها للجهات المعنية، بلغ عنها، بلغ عنها في كثير من القنوات الحكومية، اسأل بابا اسأل ماما وبلغ عنها عشان ترد تكون جميلة. إذا هي جميلة أي طلالة بيتك بتكون جميلة أيضا. المواطنة الإيجابية هي كل شيء تشوفه تحبه وتغار عليه وتباه يكون في أحسن صورة. صح اليوم حتى لو فيك شوية رقاد، لكن تصحصح عشان العمل يستمر. والنهضة تستمر والتقدم يستمر. هذه ببساطة اللي أقدر أوصل لكم إياها، وكل واحد في مكانه. اللي يسوق يلتزم بالقوانين، يلتزم بنظافة الشارع، المعلم في الفصل يلتزم باحترام القانون، يوصل فكرة المواطنة الإيجابية يوم تسمح تفكرها كلمة صعبة، يوصلها لك بكل سهولة وأنت توصلها للي أصغر عنك. لأن في النهاية المواطنة الإيجابية أنك تكون إنسان بطل، بطل، بطل في بيتك الصغير بين أهلك، بطل في بيتك الكبير اللي اسمه الإمارات. ورب يحفظكم ويحفظ بلادنا الإمارات كل خير. نحن بدينا وياكم مستمعينا مشوارنا الصباحي أحلى صباح. هذه تحياتي لكم، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج وتنفيذ كوثر أحمد.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة.

0: مزيد من المنتجات ب 19 درهما أو أقل.
1: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
2: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياسي بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم.
3: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
4: عندي سؤال والله بس خايفة أسأله بصفتي أم يعني، وأتابع الواجبات وكيف خايفة أسأله السؤال، ولكني سأسأله. نعم نعم سأسأله وبكل جرأة وبكل اقتناع. صباح الخير مستمعينا، وينكم وصلتوا اليوم الجمعة؟ عن بعد ولا في الدوامات ولا الناس اللي ماخذين لونج ويكند؟ اي زين، جهزوا نفسكم انتوا اليوم لان في سؤال شي رح يوصلكم بعد شوي. بس قبل وكالعادة طبعا ما نستغنى أبدا عن ضيفنا وزميلنا المميز عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ليطلعنا على حركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
5: صباحك الله بالنور والسرور شام. صباح جميل لجميع مستمعين إذاعة إمارات FM. واضح روقان نعطتني نهاية الأسبوع من الحين، أتمنى أن تعطي نهاية أسبوع جميل لجميع أيضا إذاعة المميز. فيما يخص حركة السير أحب أطمنك، الحركة انسيابية، يوجد كثافة مركبات لكن أقل بكثير من بداية أيام الأسبوع. مركز هذه الكثافة على المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج عربي بنفس الاتجاه، وعلى سر مدينة خليفة وسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه سر الصفح، ومن سر ساس النخل باتجاه سر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاهين، بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في طرقات العاصمة أبوظبي في ساعات الذروة الأولى.
4: الحمد لله ويعطيكم العافية، وإن شاء الله يستمر الأمر بهذا الهدوء لنهاية اليوم بإذن الله. شكرا جزيلا لك. كان معنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفانا بحركة السير والمرور والطرقات على المداخل ومخارج جزيرة أبوظبي.

0: خذها ببساطة وعيش يومك بقناعة. أحلى صباح. فكر ما يبالو أنتو في كارديو.
1: زين لو قالوا لكم بنضيف مادة جديدة في المدرسة، أيوة بنضيف مادة جديدة في المدرسة، بس اطمنوا هالمادة ما رح يكون فيها امتحان نهائي ولا حفظ ولا درجات، ولكن الغرض الأساسي من هذه المادة توصيل المعلومة ورفع الوعي. زين المادة اسمها مادة الحياة. شو أول شيء لازم أنت اليوم كولي أمر أو أنت اليوم كطالب تحتاج تتعلمه؟ وهالمادة راح تعلمك هالشيء اللي أنت بحاجة له خارج كتب المدرسة وخارج النظريات والقواعد والألغوريثم والسوالف هذه كلها. صباح الخير، نصبح بالخير عليكم مستمعينا. بعدني راقد أنا ولا شو؟ طبعا تقدرون تتواصلون معنا عبر الأثير دائما وأبدا، سحر الإذاعة يعني لا يعلى لي أبدا. وأيضا يسعدنا تواصلكم الجميل دائما على إمارات اف ام راديو لايف عبر منصة تيك توك. حياكم الله فيصل، يسعد صباحك بالخير يا فيصل الراشدي. إن شاء الله حطيناه صح؟ الراشدي يسعد صباحك بالخير. إدريس يا صباح الصباح. إدريس من وين تكلمنا؟ تعدد المهنة والأعمال والأشغال لأنها تنجيك من الفقر. أنت تعرف أنه لابد أن يكون مع الإنسان بجانب الشهادة أو بجانب العلم لازم يمسك مهنة في إيده، يعني مهنة مثل يعرف على الأقل يصبغ الجدران، يعرف يصلح سيارة، يعرف يشتغل نجارة لو شيء اخترب أو يسوي دولاب أو مو بس دكتور، مو بس مهندس، لا مهنة تتعلق بحياتنا، مو بلازم يشتغلها بفلوس ولكن لازم يكون يتقنها. من تونس الخضراء فوفا، من تونس الخضراء يسعد صباحك بالخير. رحال جمعة مباركة عليك يا رب العالمين. أم سلطان العسل السكر. أم سلطان سكر ومحلى على كريمة، يسعد صباحك بالخير. حب الناس اللي تدلع نفسها، صباحك ورد يا رب العالمين. أوكي. أفضل شيء مع الشهادة التعليمية تعلم الشعر. وصباح الخير من دكتور نيكل. إدريس الحمد لله تعلمت البرمجة والراوترز وفنية الكهرباء وغيرها أدوات البناء. كفو عليك يا إدريس. يلا نروح فاصل وردي لكم، اكتبوا لي في الفاصل عشان أقراها. يلا

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriottbonvoy.
4: تسوق في ريمول.

0: وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة remall.ae.
1: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
2: بداية يومك عادية، خلها استثنائية مع أحلى صباح.
3: سويت شيء ككوثر، خليت تايمر عندي 3 minutes، لا 4، عادي. إذن مستمعين حياكم الله. فاطمة الزحابي يسعد صباحك بالخير وحياك الله. فاطمة، كنا نتكلم عن إذا مادة بتكون موجودة في المدارس، هذه المادة ما رح يكون عليها امتحانات ولا درجات، ولكنها مهمة جدا للفهم ورفع الوعي وتأسيس الشخصية. فاسم المادة شو سميناها نحن؟ سميناها مادة الحياة. أيوة. فشو أول شيء لازم تشوفون أنه لازم نعلم عيالنا في هذه المادة؟ هل نعلمهم كيف يديرون مصروفهم، ولا نعلمهم الإسعافات الأولية، ولا نعلمهم كيف يكتبون رسالة رسمية ويتكلمون بثقة؟ الله، أنا بدرس المادة. رحال يسعد صباحك بالخير. العنيدة، ليش عنيدة؟ ليش يا ماما عنيدة؟ صديني بيتعبك العند. قولي أنا اللي عندي الإصرار، أنا اللي عندي الهمة، أنا الهمة أنا. يا سلام عليك، الله يوفقكم يا رب. HKH سوني، سوني لا تكون تقصديني اللعبة سوني. سوري. أوكي سوري. أحمد يا أحمد صباح الخير. زين اختار لنا أنت بعد شيء شفت أنه لو كان ممكن نتعلمه من واحنا صغار كان وايد بيختلف في حياتنا اشياء كثيره. نعلمهم كل شيء صراحه. محمد الصليبي، محمد يسعد صباحك. كلها على بعضها مالك. سلطانكو بيت، سلطانكو صباح الخير يا سلطانكو. ماده السوشيال ميديا، هذه انا بشلها. مادة السوشيال ميديا علشان لما يكبرون فهمتك، ما يبون العيد يعني يعرفون مشكلة حين مساكين اللي طلع فيديو ولا سوى شيء وهو عمره 3-4 سنين، ما شاء الله الحين ريال طول بعرض، كيف يلغي الفيديو ماله يوم كان عمره 3 سنين؟ شو وداك هناك؟ شو وداك هناك ورايح منخش ورايح تصور؟ كتبت مختفي؟ إذا كتبتي ومختفي تعرفين السر، احنا ما نستغنى عنك أبد يا فاطمة. احنا نبغى نسأل منو، شيخة أو عالية ولا سعيدة؟ يا كوثر، منو السوشيال؟ عالية ولا سعيدة؟ سعيدة؟ هي نبغى نسألها على في رسائل أحيانا تختفي ما يكون فيها أي شيء من ضمن اللي التنقية الخاصة بالكلمات. أوف، ردينا على أم نظارة. أنا يوم كنت في المدرسة في الإعدادي بديت ألبس النظارة، إعدادي وثانوي وفي الجامعة اكتشفت إن في الجامعة أنا وكل صديقاتي

نمشي مع بعض جروب كلنا أربع كل واحدة أربع نظارات كلنا نظارات. ليش؟ لأن كلنا مثقفين وايد نحب نقرأ. لو فينا رقاد والقصة ولا الكتاب ما خلص ما نرقد. المهم الله يخلي ليزك سوينا ليزك. أما هذه النظارة فهي نظارة قراءة، ما لها علاقة بضعف النظر، إنما لها علاقة بالسن. فإذا ما كنت راح تكبر راح تمشي صغنون يا الغاوي عادي. الثقة والذوق والاحترام والالتزام جميلة. ليجندري الأسطورة تقول هذه الأشياء اللي بتعلمها في كتاب الحياة لعيالنا. طيب نروح لكوثر. وفكروا بعد، فكروا أشياء ثانية، أشياء في البيت، أشياء الأم تحتاجها في البيت، الأبو يحتاجها من عياله. ها اكتبوها هني ونقراها بعد الفاصل على إمارات FM Live على منصة التيك توك.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
8: رتب أفكارك

0: خفف أعذارك وخلي الإنجاز دوم شعارك مع أحلى صباح.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد صباحكم بكل خير يا رب العالمين. نقترح اليوم إذا في مادة بنضيفها لكن لا تحاتم وبنحط عليها درجات ولا اختبارات، ولكنها أكثر مادة راح يستفيد منها أبنائنا في رفع الوعي، في احترام الآخرين، تقدير قيمة الإنسانية. شو إذا كنت أنت أب أو كنتي أم أو خالة أو مدرسة أو سيدة سريعة الملاحظة، تشوف تصرفات العيال، شنو تحبين تشوفونه أو تحبون تشوفونه في هذه المادة، مادة الحياة؟ التقاليد والعادات والتقاليد والقيم من KAD شكرج فاطمة، بعلمهم كيف يتعاملون مع الفشل عشان ما يهرب وما يجرب مرة ثانية، صح؟ التربية الأسرية هي اللي علمتنا أشياء المفروض الجيل الجاي يتعلمها. العنيدة، تذكرين التربية الأسرية والباترون وخيط الباترون، نسوي بيتزا. الغاوي، أهلا وسهلا. زين، الثقة والذوق والاحترام. الحين بخبرك فاطمة، انت شو اللي كنت تقصدينه؟ كنت تقولين تحمل المسؤولية والتعامل مع الفشل. كيف يكون التعليم فيها؟ هل من خلال قصص مواقف يتعلم؟ لان اكيد ما راح يلقنونهم، راح يكون من خلال قصص مواقف. السير رائعة، سواء كانت في تاريخنا العربي أو تاريخنا الإسلامي. تعرفين السير العظماء هاي كيف راح تتعلم منها؟ صح؟ أوه، باقي 17 مسج ما قريتهم. صباح الورد يا روت. التجارب من فاطمة، بحلمهم يطبخون أحمد. هي إزاك الله خير، بسنا أوردرات من برا، عرفنا ندخل خيط في الإبرة. طبعًا كان في بعد خيط يسمون تطريزة، يسمون رجل الغراب، شيء تسوينها، والتطريزة المخفية. أنا ليه الحين ترى عندي دائمًا في إبر وخيوط. تعلمت إن المذيعة لا تستغني عنهم. إنزين، صباح النشاط لكم جميعًا. مستمعين، اسمحوا لي بس دقيقة من وقتكم بخبركم عن الريم مول. ريم مول تقدرون تربحون أحد 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. كل اللي عليكم تنفقون 200 درهم من الحين، وهالعرض مستمر لين 1 سبتمبر واحد نوفمبر. هالعرضة مستمرة من الحين إلى 1 نوفمبر بإذن الله. تقدرون تدخلون السحب على فرصة للفوز. التفاصيل كلها والشروط والأحكام تقدرون تطلعون عليها من خلال زيارة remall.ae. مزين 51. يمكن أول شيء لازم نعلم عيالنا كيف يديرون أول شيء مصرفه، هذا بالنسبة لراتبه. الإسعافات أوليلية حلوة الفكرة، صح؟ مو حلوة بدون ضمير، لا صدق والله فكرة حلوة. كيف أنتوا ذكرتوا أيضا كيف يطبخ، يجهز له وجبة بسيطة وما يعيش عمره يتريه حد ينقذه من الجوع. يمكن بعد نعلمهم كيف يقرون أي ورقة قبل ما يطلب منهم توقيعها. لا شوية بس يكبر شوية. حلو، نعلمهم كيف نختلف مع إنسان من دون ما نخسره. حلو، إن شاء الله عليكم. كيف نتعامل مع الرفض والفشل وكيف تبدأ مرة ثانية؟ أهم أهم أهم درس كيف تركب قطعة أثاث بدون ما تتم ثلاث براغي وتقول أكيد أكيد هذه البراغي الثلاثة اللي تمن زيادة من المصنع. يا حلو، مو بزيادة من المصنع، شوف شو سويت حتى. انزين، إجاباتكم صراحة كانت شاملة، يعني غطيتم معظم الأشياء. نعم، الأدب، القيم، كيف تطلب المساعدة بأسلوب صح. الله، كيف تتعلم تتعامل مع الأخطاء بدون ما ينهار يومك. حبيت صيانة الأشياء البسيطة في بيتك، جميل. لا حين كيف تقدم على وظيفة لو ابتدائي أو هاي يخلي المادة مستمرة لين ثانوي عيل في الجامعة. زي بقول لكم، تدرون مستمعينا في وايد أمور صح، إحنا قاعدين نقول كتاب، لكن ما تحتاج كتاب، تحتاج لسلوك في حياة الطفل، سلوك من بين أمه وأبوه، سلوك يشوفه بين أهله، بين أعمامه، بين خلانه ولا خواله، أصحابهم الكبار، يعني أصحاب أهلهم. الطفل يراقب، ولما يراقب يتعلم. فاللي أهم من الكتاب أنك أنت تكون دائما واعي أن في كاميرا تراقبك 24 ساعة، عينها على كل سلوكك وتصرفاتك. هاي الكاميرا بس يوم تاكل وتنام أنت فري، بس تقوم بسرعة بعد. فأن التعليم هذا كله مسؤوليتنا نحن، أن نوصل هالشيء لأبنائنا. أروح لفاصل وبعدها مواصلين وياكم اختياراتنا وفقراتنا اليوم لأحلى صباح.
2: ممنوع.
1: ليش؟

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد arena.ae.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
6: حياك في أحلى صباح من 7 لـ 9، من الاثنين لين الجمعة على إمارات FM. دوم وياك أحلى صباح. أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.

إذن أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم. بداية، رئيس الدولة بحث مع رئيس السنغال تطوير العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية، ورئيس الدولة تعزيز التعاون التنموي مع أفريقيا، ورؤية مشتركة بشأن قضايا وتحديات المياه. أيضا التقى سمو الشيخ منصور بن زايد رئيس جمهورية السنغال. وبرعاية منصور بن زايد، الأسبوع العالمي للغذاء ينطلق 6 أكتوبر في أبوظبي إن شاء الله. طبعا رح يكون النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء اللي رح ينطلق 6 أكتوبر في أبوظبي، تمكين المزارعين المحليين وتوسيع

مجالات التعاون. وأيضا حميد الظهري يصرح فتح أفاق جديدة للتجارة والاستثمار والوصول للأسواق.

من عناوين أيضا في الاتحاد حمد الشرقي 52 عاما تروي بلغة الإنجاز. 52 عاما تروى بلغة الإنجاز لسيد سمو الشيخ حمد الشرقي. رؤية تقترن بالحكمة وإرادة غايتها الإنسان. سيرة وطن تتجدد معانيه في حياة الناس وفي عمران المدن وفي اتساع الآفاق أمام الأجيال وإرساء قواعد نهضة شاملة وحضور اقتصادي وثقافي وإنساني يتجاوز حدود مساحة الإمارة. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد طبعا وخلال أول اجتماع للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يستخدم منصة الذكاء الاصطناعي المساعد ويوجه بتوسيع نطاق استراتيجية نمط المعيشة. وأيضا سمو ولي العهد بناء منظومة متكاملة تجمع بين الرعاية المتقدمة والبحث والابتكار. أيضا 60 مشروع بقيمة 12 مليار درهم تم إنجازها في المرحلة الأولى من استراتيجية نمط المعيشة. أيضا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد يعتمد خطة توسعة مشروع حضانات الغد وإطلاق برنامج أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية. كما اطلع على مستجدات مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج المدارس الخاصة. كما قام سموه أيضا بتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد بإذن الله سعيد الشامسي وأعرب عن خالص مواساته لأسرة الشهيد. يعني كل ما أتجلب صفحات الجريدة أشوف أولياء أمورنا وشيوخنا ما يقصرون. سمو الشيخ خالد بن محمد، سمو الشيخ هزاع بن زايد، كلهم كانوا متواجدين لتقديم واجب العزاء أيضا للشهيد لأسرة الشهيد عبد الله المنهالي. طبعا ندعو لشهيدي الوطن بالرحمة يا رب العالمين، شهداء الواجب. أيضا من عناوين صحيفة الاتحاد اليوم التوازن بين الجنسين، يدشن دراسة توثق تقدم الإمارات في التنمية والمساواة. منال بنت محمد، الإصدار يجسد ريادة الإمارات في بناء نموذج تنموي متكامل. وبرعاية نهيان بن مبارك، أبوظبي للثقافة والفنون تحتفي بثلاثة عقود من مسيرتها. المجموعة ترسخ ريادة أبوظبي مركزا مرموقا للثقافة والفنون عالميا. تكريم عبد الله آل حامد بجائزة شخصية العام المؤثرة. الشيخة لطيفة بنت مبارك كرمت الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب ضمن قمة الإعلام العربي. وسموها تكريم هذه النخبة تقديرا لما يقدموه من محتوى مسؤول وهادف. الشيخ عبد الله الحامد، الذكاء الاصطناعي واقع علينا الاستعداد له.

أيضا من عناوين الاتحاد التعليم والمعرفة في أبوظبي تعزيز مبادرة تعليم الذكاء الاصطناعي، تدريب وتطوير مهارات 19,000 معلم ومعلمة. أبوظبي لمستقبل الصحة الإنجابية منظومة متكاملة لدعم البحث والابتكار وتطوير نموذج أكثر دقة للوقاية والتشخيص والعلاج، 59% معدلات نجاح عمليات التلقيح الاصطناعي على مستوى الدولة، والمساعدة على الإنجاب من خلال منح فرص أفضل لتحقيق حلم تكوين أسرة. إطلاق منصة متخصصة لدعم الابتكار وبرنامج الشباب للماء، دائرة الطاقة تعلن فعاليات أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة. عبدالعزيز العبيدلي منظومة متكاملة تواكب الطلب المتنامي والمتغيرات المستقبلية. وأخيرا مستمعينا، برعاية هزاع بن زايد اقتصادية أبوظبي تنظم الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
4: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
6: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
7: من دار زايد، صباحنا يبتدي وبطموح عالي وياك نرتقي. أحلى صباح. قصص تجمعنا، إنجازات تلهمنا، لأنها منا وفينا.

مستمعينا حياكم الله من جديد. اليوم آخر صفحة، اليوم آخر صفحة من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. نقلب آخر صفحة من الدورة 35 لمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب من الأحد لليوم. أبو ظبي جمعت مو بس كتب ولكنها أيضا جمعت العالم حول الكتاب. شعار الدورة كان لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، وفعلا العالم كان موجودا. ناشرين ومشاركين في المعرض من 95 دولة، من بينها 7 دول تدخل المعرض لأول مرة. ثقافة البلقان كانت ضيف الشرف، والخليل بن أحمد الفرهادي كان الشخصية المحورية، وحتى دون كيخوتي اختير كتاب العالم، اختير كتاب العالم. يعني الزائر كان يقدر في جولة واحدة بس يمشي من التراث العربي إلى البلقان، إلى الأدب الأسباني، إلى مستقبل النشر والذكاء الاصطناعي. يمكن أكثر شيء ميز هالدورة من المعرض أنها ما قالت للناس بس تعالوا اشتروا كتب، لكنها قالت أو وصلت رسالة جميلة، تعالوا شاركوا في صناعة المشهد الثقافي نفسه. كان عندنا خلوة القراءة 2026 والتجمع الوطني للكتاب والمثقفين الإماراتيين. أيضا برنامج، كان في برنامج يدعم الإصدارات الأولى للمواهب الإماراتية، وأيضا كان في ليالي الشعر ومبادرة رواد الإمارات للاحتفاء بالشخصيات الثقافية الإماراتية. كان في أيضا جانب عملي جدا للناس حبوه، خصم 35 على الكتب والمنشورات لدى العارضين المشاركين طول أيام الدورة. ومن الأشياء الجميلة مبادرة المؤلف الناشر، وصلت هالسنة واللي يعني كتاب حقيقي بعنوان هنا لهم حكاية. هنا لهم حكاية كتبه أفراد من المجتمع، أنتوا اللي زرتوا المعرض كلنا. فالعنوان كان هنا لهم حكاية كتبه أفراد المجتمع، كتب تجاربهم قصصهم. وأيضا نادي كلمة للقراءة أخذ القراءة هني لمستوى مختلف ضمن حملة تستهدف الوصول إلى 100,000 شخص وتشجع القراءة المستدامة، مع محاولة جمع قراء من عدد قياسي من الجنسيات كلهم في جلسة واحدة. في الأيام الأولى رصد إقبال لافت من القراء وطلبة المدارس، ومن المواضيع اللي جذبت الاهتمام بشكل واضح كتب الذكاء الاصطناعي. وفي قلب المعرض أيضا احتفل أيضا بمرور 20 عام على جائزة الشيخ زايد للكتاب وتكريم الفائزين بدورتها 20. يعني لو بحاول ألخص لكم 6 أيام في جملة واحدة

بقول معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ما عاد مكان نروح له عشان نشتري كتب أو نطالع الكتب فقط، صار مكان نلتقي فيه بكاتب، نسمع فكرة، نكتشف ثقافة، نشوف طفل يختار أول كتاب له، ونكتشف أيضا أحيانا كيف كتاب ما ممكن يغير حياتنا، ونكتشف بعد كتاب ما كنا ندري عنه شيء، نكتشف أننا كنا محتاجين هذا الكتاب. اليوم آخر فرصة، طبعا المعرض مستمر في أدنك لين 10 مساء، فإذا ما قلبتوا الصفحة للحين اليوم عندكم فرصة أنكم تجربون الصفحة وتقرون العالم في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. صراحة كانت يعني دورة ناجحة بكل المقاييس، سواء للزوار، القراء، المشاركين، الفائزين، التجارب الحية، ورش العمل، كانت عالم جميل. اليوم هو آخر يوم لتقلبوا الصفحة وتقروا العالم.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1,075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
6: خل روحك رياضية، ابتسم وخلها عادة يومية. أحلى صباح.

مستمعينا هالصيف اجتمعوا ويا العائلة واصنعوا ذكريات لا تنسى مع عرض إقامة الأطفال مجانا في فنادق ياس بلازا. تقدرون تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الإفطار وتختارون من بين وجبة الغداء أو العشاء، بالإضافة لتذاكر دخول مدن ياس الترفيهية مع وجبات مجانية للأطفال حتى عمر 12 سنة. الأسعار تبدأ أسعار الغرف من 1075 درهم، وهالعرض مستمر لنهاية الشهر 30/9. كل التفاصيل بتحصلونها في آت ماي بلازا، وطبعا تقدرون تحجزون عطلتكم اليوم. مستمعينا أمس كان لنا لقاء جميل مع قائد الأوركسترا الوطنية المايسترو أحمد فرج في أحلى صباح. اليوم الحديث اللي بديناه وياه أمس اليوم راح يتحول، أو الليلة راح يتحول إلى موسيقى على المسرح الساعة 8 مساء في مركز الفنون في جامعة نيويورك في أبوظبي. راح تفتتح الأوركسترا موسمها الثاني بحفل بعنوان إلى هذه الأرض ننتمي. الجميل لأن ما نتكلم عن إعادة تقديم أعمال نعرفها أو سمعناها من قبل. الليلة الجمهور راح يسمع ثلاث أعمال إماراتية جديدة تقدم عالميا للمرة الأولى. عمل رحلة المؤسس للفنان خالد ناصر في 6 أجزاء تستحضر قصة التأسيس ومسيرة المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. أيضا نغم الوطن للفنان علي كانو، وفيه تلتقي الآلات الشرقية مع الأوركسترا السيمفونية. يختتم البرنامج بعمل لفايز السعيد يجمع بين الأوركسترا والكورال مع قصيدة رعد وبرق وحنين للشاعر عارف الخاجة. وهذه نقطة جميلة كان المايسترو أحمد فرج يركز عليها أمس في حديثة عن هالموسم، أن الموسيقى الإماراتية هنا ما تقدم بشكل واحد، كل مؤلف ياخذ من الموروث والثقافة الإماراتية ويترجمها بلغة الموسيقية الخاصة. وحتى وجود الآلات الشرقية إلى جانب آلات الأوركسترا بحسب ما قال لنا أمس المايسترو أحمد فرج، قال هذا رح يعطي البرنامج خصوصيته ويخلق للجمهور تجربة موسيقية. وأعتقد أن أجمل ما في هذه الفكرة كلها أن التراث هني مو بشيء نحطه خلفنا ونرجع له نتفرج عليه، إنما التراث ممكن يعيش ويتغير شكله وتدخل عليه أصوات جديدة، لكن يظل يحمل نفس الحكاية. طبعا إلى هذه الأرض ننتمي الليلة طبعا بقيادة المايسترو أحمد فرج. إلى هذه الأرض ننتمي هو عنوان الحفل، لكن أيضا يمكن جملة تختصر الأوركسترا الوطنية كلها، أن يكون للإمارات صوت موسيقي يصنع من هنا ويسمع من هنا إلى العالم. أتمنى أنكم تستمتعون بهذا الحفل الموسيقي وهذه الثلاث سيمفونيات اللي راح تعرض وتسمع لأول مرة في العالم على هذه الأرض الطيبة.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
2: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
3: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
4: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح لنك على البال حاضر. هذه رسالتي لك من الخاطر في ظرف أبيض.
5: لو سألتك وين تدور عن التقدير؟ في ناس تتعب من انتظار التقدير أكثر من تعبها من الشغل نفسه. تسوي شيء حلو مميز جميل وتتريى حد يقول لك شكرا، تنجز وتتريى أحسنت، تشتغل وتتريى كفو عليك، توقف من بين الناس وأنت تتريى في يوم تسمع نحن شايفين ترى اللي تسويه ومقدرينه. التقدير أكيد ما في كلام، التقدير جميل وكلنا نحتاجه، لكن المشكلة متى تبتدي؟ تبتدي اليوم نخلي الناس هم المكان الوحيد فقط اللي نروح له عشان نعرف قيمتنا، لأن الناس أحيانا تنسى تنشغل أو يمكن ما تعرف أصلا حجم ولا قيمة الشيء اللي أنت تسويه. وهني لازم يكون عندك مكان ثاني ترجع له، وهالمكان موجود ومتاح 24 ساعة. هالمكان موجود في داخل نفسك أنت، في ضميرك، في فكرك، مكان تقدر تقول فيه أنا كنت قدها، أنا حاولت، أنا عرفت قيمة اللي أسويه، ما أحتاج لتوثيق من أحد.

يمكن أكبر خسارة أنك تقضي عمرك واقف عند أبواب الناس تتريى منهم كلمة، لا هي كلمة، كلمة كان المفروض تعرف أنت تقولها لنفسك. فلا تخلي التقدير مكان تروح له عند الآخرين، بس يعني حلو ان الناس تصفق لك ما ننكر، ولكن خلي ايضا عندك مكان في داخلك انت دوم ترد له كل ما نسى العالم يقول لك كفو عليك يا فلان، احسنت يا فلان، شكرا يا فلان، شو هالجمال والابداع اللي قدمته يا فلان ويا فلانة. دائما في زحام الحياة دائما احرص ان يبتدئ التقدير منك، من ذاتك، من نفسك. انت يوم تشوفه وترضى عن اللي انت قدمته بيكون ضميرك مرتاح. هذا اسمه انت تعمل الاحسن والاحسن والاحسن لما توصل لمرتبة الاحسان، واللي يقدر الاحسان هو رب العالمين. فأكيد وجود التقدير من الناس مهم، ولكن لا يعني أبدا عدم حصولك على تقدير الناس ينفي أبدا دورك العظيم والجميل اللي أنت قدمته. ونحن في أحلى صباح نقول لك أكيد نحن نقدرك ونقدرك ونقدر مجهودك، تعبك، شغلك الجميل، إبداعك، تطورك في عملك. نقدر اللحظة اللي سكتي فيها وكان ممكن تردين، كل شيء ملاحظينه ونقدره. انت بعد وانت بعد قدر نفسك.

0: مستمعينا وصلنا وياكم لختام مشوارنا الصباحي، أحلى صباح. شكرا لكل من تابعنا في هذا الصباح الجميل، أتمنى لكم يوم موفق، يوم جميل، وإن شاء الله بداية ويك أند ممتعة مريحة، تغيرون فيها جو، تستمتعون فيها، تزورون أحبابكم، ونلتقي بإذن الله مع بداية الأسبوع القادم. تحياتنا لكم في هذا الصباح، كنت وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتقديم والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح، فمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية
2: بنك الإمارات دبي الوطني، كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.
5: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية. الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: سلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هي تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم،
4: نناقشكم،
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
3: الدكتورة فاطمة طاهر.
4: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
5: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
2: دانات من بلادي.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي، احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلس للأسرة، جزء من M42.
1: ويانا
2: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: ويانا
3: أخ منك
1: عندنا شي يدي، وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل

0: مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: المرأة هي خط الرجل وأمه وزوجته وكل ما بادلت من جميل ومن عمل يرفع الرأس ويخرب المواطن أو تخرب الدولة، وهذا شرف، شرف للدولة وشرف لأبنائها وأبويها وأسلاف كذا.
2: الثامن والعشرون من أغسطس، من يوم واحد إلى شهر كامل. في الثامن والعشرين من أغسطس لا تقف الإمارات أمام مناسبة عابرة في رزنامة وطنية، وإنما تقف أمام حكاية وطن وحكاية امرأة تنتسب إلى هذا الوطن، امرأة كانت حاضرة منذ البدايات في البيت، في الأسرة، وفي كل تفاصيل الحياة. هي التي تربي وتنمي، ثم جاءت نهضة الوطن، فلم تكن المرأة أبدا على هامش الحكاية، كانت في قلبها من البداية. ومع كل خطوة خطتها الدولة نحو الأمام كانت ابنة الإمارات تخطو معها كذلك، من البدايات وحتى دولة المؤسسات. بالعودة إلى التاريخ نجد أن ملامح العمل النسائي المؤسسي بدأت مبكراً. في فبراير عام 73 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، كانت واحدة من البدايات المهمة لتنظيم العمل النسائي في الدولة. ثم جاءت المحطة الأبرز في عام 75. في ذلك العام تأسس الاتحاد النسائي العام برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية، ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أم الإمارات. ليشكل الاتحاد مظلة وطنية للعمل النسائي، ويقود مسيرة طويلة من التمكين والدعم والتطوير. منذ ذلك التاريخ لم يعد العمل من أجل المرأة مجرد مبادرة متفرقة، بل أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً، مشروعاً يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها محلياً وعربياً وكذلك دولياً، ويتولى دراسة قضايا المرأة وفتح الطريق أمامها لتكون شريكاً كاملاً وفاعلاً في التنمية. واليوم وبعد أكثر من 5 عقود على تلك المسيرة، لا تزال حكاية النجاح مستمرة، لكنها لم تعد حكاية الوصول إلى الفرصة فحسب، بل حكاية صناعة المستقبل. ثقة القيادة كانت هي البداية. منذ سنوات الاتحاد الأولى كانت المرأة الإماراتية محطة ثقة القيادة، ثقة لم تبقى في الكلمات، بل تحولت إلى مواقع ومسؤوليات وقرارات. في عام 83 على سبيل المثال اختيرت الدكتورة عائشة السيار لتكون أول وكيل وزارة من المرأة الإماراتية، وفي عام 2004 شهدت دولة الإمارات تعيين أول وزيرة في تاريخها، معالي الشيخة لبنى القاسمي، التي تولت آنذاك وزارة الاقتصاد والتخطيط. ثم جاءت محطة جديدة، محطة العمل البرلماني في عام 2006، ومع أول تجربة انتخابية لنصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي دخلت المرأة الإماراتية

0: إلى التجربة البرلمانية بقوة. وفي عام 2015 وصلت معالي الدكتورة أمل القبيسي إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهي التي كانت في عام 2006 أول سيدة تنتخب في التجربة البرلمانية الإماراتية. محطات تاريخية متنوعة تؤكد أن المرأة الإماراتية لم تكن حاضرة في المؤسسة التشريعية فحسب، بل وصلت إلى أعلى المواقع. في عام 2019 على سبيل المثال رفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، نصف المقاعد، لأن نصف المجتمع حاضر في صناعة القرار.
1: نحن عندنا المرأة تمثل أكثر من 50%، هي الأم والمربية وهي الأخت وهي الزوجة وهي المبروكة وهي المعلمة، ففي مواصفات جميلة فيكم. ما نقدر نهمش 50% أو 52% من مجتمع دولة الإمارات، مع أنها المرأة عندها الكفاءة اليوم وأثبتت أنها مقتدرة.
0: هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا الدعم القيادي. وبلغة الأرقام، وفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين عالميا لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تتصدر دولة الإمارات دول المنطقة في المؤشر الفرعي للمشاركة السياسية للإناث بنسبة تزيد على 37%، كما تشكل نسبة النساء في المناصب القيادية الاتحادية 63%، أي ما يقارب ثلثي المناصب القيادية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، كما ورد في الموقع الإلكتروني لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين. رؤية وطنية تتوجه نحو آفاق أوسع، كما في رؤية 50-50، الرؤية التي ارتبطت بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والتي أطلقت في عام 2025، رؤية تضع المرأة الإماراتية في قلب المستقبل من خلال تأمين جودة الحياة وتكافؤ الفرص والابتكار، إلى جانب الريادة في القطاعات المستقبلية وتعزيز حضور ابنة الإمارات دولياً، هو التزام وطني استراتيجي لتمكين المرأة الإماراتية واستشراف مسيرتها حتى عام 2075. التمكين أصبح سياسة وطنية، ومع تطور التجربة انتقلت مسيرة تمكين المرأة من الإنجازات الفردية إلى الرؤية الوطنية الشاملة. في مارس عام 2015 أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات، وفي أغسطس عام 2023 جاءت مرحلة جديدة، إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات والتي تستمر حتى عام 2031. سياسة تؤكد أن تمكين المرأة في الإمارات ليست محطات متنوعة، بل هو مسار مستمر نحو المستقبل. واليوم في 28 من أغسطس من عام 2026، لا تحتفي الإمارات بما حققته المرأة الإماراتية فقط، بل تحتفي بما يمكن أن تحققه في المستقبل. شهر كامل من الاحتفاء ومسيرة تمتد نحو المستقبل تحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل، لأن ابنة الإمارات حين تجد الثقة تصنع الإنجاز، وحين تجد الدعم تتجاوز الممكن، وحين تنتمي إلى وطن آمن بقدراتها منذ البداية فإنها لا تسأل أين مكاني، وإنما تصنع مكانها وتفتح الطريق لمن يأتي بعدها. شكرا للوطن الذي آمن بالمرأة، وشكرا للقيادة الرشيدة التي تدعم المرأة، وشكرا لأم الإمارات. مسيرة لم تمنح المرأة الإماراتية الفرصة فحسب، وإنما منحتها الثقة لتكتب بنفسها أجمل صفحات الإنجاز في أجمل الأوطان.
1: أريد بهذا اليوم

مبروك وكل عام وانتم طيبين ان شاء الله. اريد من خلالكم من هذا المنبر تسلموا لي على امهاتكم وتسلموا لي على امهات امهاتكم المبروكات.

0: واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: مستحيل مستحيل, مستحيل.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تقدر تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
3: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
4: أي موضوع؟
3: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
4: هي تذكرت، أنا موافق.
3: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
4: من الآخر؟
3: من الآخر، آراء مختلفة
5: وموضوع واحد يجمعنا،
3: نسمعكم،
5: نناقشكم،
3: وانتم جزء من السالفة.
5: من الآخر،
3: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر،
5: لا تلف ولا تدور،
3: قولها من الآخر.
5: من الآخر.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: على كفاف في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
6: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
7: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
6: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
7: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
6: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
7: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
7: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
7: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
7: غلط وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
7: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رواه مسلم.
1: من أعمال يوم الجمعة.

مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة عاطرة بصوت القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير، وما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: آمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبو ظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي وما يتيسر له من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ رعد الكردي ما تيسر له من آيات الله البينات.

والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.

0: تشبع.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: صدورنا بنورك الذي لا ينطفئ، وارزقنا من فضلك رزقا طيبا مباركا، واكتب لنا الخير حيث كان، اللهم آمين. مشاهدينا متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من جامع عبد العزيز الماجد بمنطقة الدار البيضاء بإمارة أم القيوين، حيث ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة خطبة وصلاة الجمعة. وخطبة اليوم بعنوان وجعلنا من الماء كل شيء حي، سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ زايد سلطان المنصوري، أما المؤذن أحمد محمد الياسي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

الحمد لله الحمد لله الذي عم خلقه بفضله وأسبغ عليهم من نعمه ورزقهم الماء من واسع كرمه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن

0: تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن نعمة عظيمة من نعم ربنا جعلها الله تعالى بين أيدينا حتى ألفنا وجودها فغفلنا عن عظيم قدرها. وقد كان أجدادنا يقطعون مسافات لأجلها ويتحملون المشقة في سبيل الحصول عليها. إنها نعمة الماء، آية باهرة على عظمة الله وقدرته. قال تبارك اسمه: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. فتدبروا كيف عظم الله نفسه بالتفرد بإنزال الغيث من السماء، كيف لا وقد جعل به قوام حياتنا. ألم يقل ربنا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، فخيط الحياة في الأرض متصل بالماء، به نروي ظمأنا، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وبه نتطهر لصلواتنا ونسقي أنعامنا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وبالماء تخضر أرضنا. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وتنمو الأشجار وتخرج الثمار، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فيتوافر به غذاء الإنسان ورزق الطير والحيوان. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. لذلك يفرح الإنسان بغيثه، لذلك يفرح الناس بغيثه ويحزنون لفقده. قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فهل أنتم شاكرون لله؟ احمدوا الله على فضله وامتثلوا أمره، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عباد الله، إن من شكر نعمة الماء أن نعرف قدرها ونستشعر عظيم فضلها، فنحسن استعمالها ونبتعد عن الإسراف فيها. قال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكل قطرة ماء تهدر بغير حاجة إنما هي تصرف في نعمة عظيمة بغير حق، وتفريط في أمانة أودعها الله بين أيدينا. فمن دعته نفسه إلى الإسراف في الماء فليتذكر إنسانا مثله يضرب في الصحراء يبحث عن قطرة ماء، يبحث عن قطرة ماء، وآخر يحفر بين الصخور رجاء قدر منه يسير. وليقف عند قول الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال العلماء: الماء من النعيم الذي يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. ألم يأتكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد؟ وإن المتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك كيف كان صلى الله عليه وسلم يقتصد في استعمال الماء. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. والمد هو ملء اليدين المتوسطتين، أي ما يساوي نصف لتر تقريبا. فإذا كان هذا اقتصاده صلى الله عليه وسلم في الطهارة للعبادة، فما بالنا باقتصاده في غيرها؟ فتأسوا برسولكم صلى الله عليه وسلم في كل حال، ورشدوا استهلاك الماء في كل استعمال، فإنه نعمة تستدام بحسن التدبير وتنفد مع الإسراف والتبذير، وكونوا في ذلك قدوة لأولادكم، واعملوا بقول ربكم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فيا أيها المؤمنون، إن الماء نعمة نشكرها، وأمانة نحفظها، ومستقبل نصونه لأبنائنا وأجيالنا. ومن هذا الوعي الحضاري أطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، مبادرة محمد بن زايد للماء، لرفع الوعي بتحدي ندرة المياه وتسريع الابتكار في حلولها وفتح آفاق أوسع لاستدامتها. ومن هذه الرؤية انطلق برنامج رواد المياه ليصنع جيلاً من الشباب الإماراتي يجمع بين المعرفة والمهارة، ويصل العلم بالعمل والفكر بالابتكار، ليسهم في صياغة حلول مستدامة للماء وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً ونماء. وقد أثمر هذا البرنامج شراكات عالمية توسع دائرة التعاون بين العقول والخبرات، وتجعل من الابتكار أثراً مستداماً في ازدهار الحياة. وهذا من معاني عمارة الأرض التي كلفنا الله تعالى بها، فقال في شأنها: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالعلم الذي يهدي، والابتكار الذي يبني، والكفاءات التي تؤهل وترتقي كلها من حسن القيام بأمانة العمارة ومن صدق الوفاء بحق الوطن والإنسان. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم أدم علينا نعمة الماء والأمن والرخاء، وبارك لنا في نعمك وزدنا من فضلك، وأدم علينا عطاءك وبرك، وأعنا على ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك وكله عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا، استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا.
0: الله أكبر، الحمد لله.

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. كنا معكم في نقل حي ومباشر لشعائر خطبتي صلاة الجمعة، ونعود بكم الآن إلى استوديوهاتنا بإذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. تنفصل الآن.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

موجات في كل مكان. منطقة الظفرة 95.6 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد، من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
5: في عام 1975، وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل.

فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
0: عرض استرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
2: نصيحة ديكور من هومز آر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: القائمة 88 فاصل 5
1: إمارات FM
0: تسمع وكأنك ترى.

0: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة remall.ae.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية. ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الشخصيات النسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
3: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة لوتا.
1: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: ما بكل شيء تقدر تغيره ويكون على خطاك، بس يهمنا هالذوق من الأغاني على ذوقك وهواك.
2: عيبتك هالأغنية؟ عيال اسمع اللي بعدها.
3: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات إف إم.
4: دقات الساعة برعاية
5: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
6: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
6: فخورين بالإمارات.

0: روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات اف ام. هل تود استبدال ان تكون هنا بان تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200 ألف نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/mariotbonvoy.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم
3: نناقشكم
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
5: مزاجي عالي وأحب أسمعها إمارات FM.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: إمارات إف إم
2: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 14:00 في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبوظبي 39-28، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، راس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
5: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
5: فخورين بالإمارات.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ننس ناس البديع ناس نسبح لا نسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: ثبت استمارات الام
1: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع
2: وانا يعني لا تختبر
1: ولكن

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت.
7: حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. الأميات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير. وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم
2: ويانا. أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

0: هذا
1: هي الغايته تسمع اغنيتك على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البداية.

مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: شكرا.
1: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25% إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد شركة إثارة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بمناسبة حصولها على لقب أفضل منظم لسباقات الفورمولا 1 لعام 2025. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على مشروع بحثي يوثق الجذور التاريخية للخزام ويرصد تطور استخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية. وقد أسهمت في مختلف جوانب المشروع البحثي مجموعة من الباحثين والمختصين والمبدعين كل في مجال اختصاصه. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة وشركة أريج الصينية بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في إمارة رأس الخيمة. الخبر الأخير، أكدت الإمارات العربية المتحدة خلال الدورة 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أهمية تعزيز التعاون الدولي بشأن المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار استعدادتها بالشراكة مع جمهورية السنغال للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا دوت اي اي.
4: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
5: أتملك بيت أحلامي،
6: أسوق سيارة أحلامي،
5: أطلع إجازة أحلامي
6: وتبني مستقبل الأحلام
4: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
7: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
8: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي

0: شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
1: فخورين بالإمارات.

0: في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
3: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
4: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل، ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد. من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية، عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة جزء من M42.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: الدكتورة فاطمة طاهر.
7: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
8: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي.

0: دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس، هيا لا تبتعد. خلك مثبت على إمارات اف ام وبس وبس وبس.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 من سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
4: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
5: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
6: الدكتورة حصة لوتا.
0: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي، وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
7: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
5: دانات من بلادي.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية، تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: هل تود استبدال أن تكون هنا بأن تكون هنا؟ إليك بطاقات ماريوت بونفوي الائتمانية الجديدة من بنك الإمارات دبي الوطني لفترة محدودة. اكسب 200,000 نقطة ترحيبية واستبدلها بإقامات مجانية في أكثر من 30 علامة تجارية فندقية مثل ريتز كارلتون وسانت ريجيس وفنادق دبليو وغيرها، ورحلات مميزة إلى أكثر من 10,000 وجهة عالمية. للتقدم بطلبك أرسل MARB إلى 4456 أو زور emirates.mbd.com/marriott-bonvoy.
3: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
4: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
5: أي موضوع؟
4: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
5: هي تذكرت، أنا موافق.
4: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
5: من الآخر.
4: من الآخر، آراء مختلفة
6: وموضوع واحد يجمعنا.
4: نسمعكم،
6: نناقشكم،
4: وانتم جزء من السالفة.
6: من الآخر،
4: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
6: لا تلف ولا تدور،
4: قولها من الآخر.
6: من الآخر.

0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بوجود بلاغ بتعرض ناقلة لإصابة بمقذوف مجهول بالقرب من مضيق هرمز ما أدى إلى نشوب حريق على متنها تم إخماده لاحقا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب بما اعتبره منعطفا حاسما فيما يتعلق بحرب إيران، حيث يدرس معاودة شن هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. أكد رئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ أن سيول لن ترسل جيشها للتدخل عسكريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك ردا على تقارير أفادت بأنه يدرس نشر قوة في مضيق هرمز. اعتمدت الجمعيات العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يتيح لدولة فلسطين المشاركة عبر الاستماع لبيانات مسجلة مسبقا وتعديل آليات مشاركتها خلال أعمال دورتها 81، وذلك إثر رفض السلطات الأمريكية للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول للممثلين الفلسطينيين لحضور الاجتماعات بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. قال حاكم منطقة كورسكا الروسية اليوم إن رجلا قتل وأصيب 3 آخرون جراء هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على المنطقة. ومن جانبه قال حاكم منطقة كييف إن 5 أشخاص بينهم 3 أطفال أصيبوا جراء هجوم شنته روسيا بطائرة مسيرة. الخبر الأخير، قال مسؤولون في باكستان إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون بعد أن هاجم انتحاري بسيارة ملغومة منشأة للشرطة في شمال غرب البلاد وقت صلاة الجمعة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب البليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط. عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
7: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول، تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
8: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
9: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2X الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae. عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة:
2: أبوظبي 39-28، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، راس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.

0: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة عشرة ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل، أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.
1: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره بمدينة صقر بن محمد اليوم توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات ودائرة الطيران المدني برأس الخيمة وشركة أريج الصينية، بهدف تطوير واختبار وتطبيق حلول التنقل الجوي المتقدم في الإمارة. بلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر بنحو 251 مليار و300 مليون درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو نسبته 3% مقارنة بعام 2024، مع نحو 209 مليارات درهم قيمة انفاق السياح الدوليين في العام الماضي، الذي يعكس أهمية مساهمة السياحة الوطنية في التنمية الاقتصادية. أعلنت أدنوك وإكس أر جي عن مشاركتهما مؤخرا في كل من مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول آبك في سنغافورة ومؤتمر ومعرض غاستيك في بانكوك، اللذين يعدان من أهم الفعاليات العالمية في قطاع الطاقة الآسيوي، بما يساهم في تعزيز الدور المتنامي لدولة الإمارات شريكا موثوقا في مجالي الطاقة والصناعة في آسيا. الخبر الأخير، أعلنت دو عن تحقيق إنجاز عالمي هو الأول من نوعه في قطاع الاتصالات بنشر تقنية تجميع 6 موجات ناقلة عبر شبكتها التجارية للجيل 5 المتقدم G5+، بما يدعم سرعات بيانات أعلى وسعة أكبر وأداء أقوى للشبكة، مع استمرار نمو الطلب على بيانات الهاتف المحمول بالنسبة للأفراد والمؤسسات. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
5: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي، يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال. وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا.ae.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

クロビمن بو ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 تسمعون على التردد 95 فاصل

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95
1: عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك

0: الوقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
2: اليوم
3: منك
1: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لين 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: ويانا مسانا أحلى
3: منك
1: وانت ويانا.
4: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
5: مكالمتك ورقمك مسجلين
6: والشرطة بتتصرف معك.
7: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
8: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
7: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
4: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
9: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
10: وعليكم السلام، هلا ابو عفره، نورتني في مكتبي المتواضع.
9: يا اخي يذبحني تواضعك. اسمع، انا جايينك بخصوص بنتي عفره، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
10: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت.
9: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
10: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
11: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
10: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
11: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
10: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. الأميات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير. وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
11: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
10: غلط؟ وانا مشارك؟
11: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
10: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
4: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: في عام 1975، وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

سرحت وجه الأغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: حالة الطقس في إمارات الدولة.
4: أبوظبي 39-28، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، راس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
5: الجديد والحصري
6: أروم يا رايح عن العين،
5: وهوانا خليجي
7: وياك خذلي.
5: إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
0: فخورين بالإمارات.
8: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه. يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: تحبني
1: ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة إن ما تنبني بالتفاهم حتى

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة. خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة فاطمة طاهر.
1: الدكتورة فاطمة طاهر أول مبتكرة لنظام إلكتروني ساعد على الكشف المبكر عن سرطان الرئة. أسهمت الدكتورة فاطمة طاهر في الكشف المبكر عن سرطان الرئة من خلال تطوير نظام خاص ومتطور في الفترة ما بين 2010 حتى 2014، ولها ما يقارب من 14 ورقة علمية في نفس المجال، وعملت كأستاذة مساعدة في قسم هندسة الحاسوب والإلكترونيات في جامعة خليفة. حصلت على جائزة أفضل بحث دكتوراه بجامعة خليفة عام 2012.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: ميوزك راح تسمعها على 95.8 إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 10 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
1: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة لوتا.
3: الدكتورة حصة لوتا نالت تكريم أوائل الإمارات، كرمت عام 2015، وهي أول مخرجة تلفزيونية في الإمارات بين الفترة ما بين 1983 حتى 1990. شغلت منصب مدير تلفزيون دبي وترأست قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الإمارات. ألفت عدداً من الدراسات الهامة حول التكنولوجيا والإعلام، وفي عام 2013 أصبحت عضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
4: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
1: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
5: فخورين بالإمارات.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم ويانا
2: أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: أهو منك
0: وانت ويانا.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: على البحر،
1: على البحر،
0: أو في الباب،
1: أو في الباب،
0: أو يمكن تكون في الجو،
1: أو يمكن تكون في الجو.
0: نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

0: مستعجل أنت بتنزل؟ لا تشيل هم. اسمعنا الحين من تطبيق إمارات FM.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: فخورين بالإمارات،
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح، لا لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: تبغى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟
1: يقولون
0: عيال اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: لقاءات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في الثامن من

فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: إمارات الأمل
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات:
1: فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات اف ام.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: عشرة.
1: إمارات اف ام وانتم معانا وهواكم هوانا وتسمعون كل جديد ويانا.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تجلس في البيت.
5: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. الأميات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير. وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهامه الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

لحظة لحظة، الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسمة، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات FM.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-28، الشارجة 40-27، عجمان 40-27، رأس الخيمة 41-27، أم القيوين 40-26، الفجيرة 33-28.
0: أجيال وراء أجيال نستمتع بها الجمال على إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة واستمتع.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

ريح بالك، اسمع واستمتع. ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

الهوى هواكم وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.

0: ريانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ريانا كل يوم ريانا.
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى.
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه اثنين. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

مملكة البحرين 92.3 إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

موجاتنا في كل مكان. الفجيرة 103.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.